0: أنا وماتو
1: تاغاتشري بوينو اساي كرول تامبيو هايزا بدا هرا هرا ولا نابليتني ابي ركوا هنا تاغاتشري اساي كرول تامجري ميامبو تامينسي
0: اوه ماي جاد.